حجاب علي من يعني اتفاق علي يعني اغتني لما يجي الله عفو علو تتجلي تغيب معاكي علي يعني توتيو قاتي اجم فقيت قمك تلاقو اتو تتصيب لهم يمع انا اتو تتصيب لهم يمع قاقي

يعني دعتني إلى الله بطاب قلق أبيان تيغو بقيت سيئات مياتي لله بقيت سيئات مقو

غسل بقيت قمك عتيلان غتي نشمع غتي زشزان حبي قجب علي من يعني تفاك علي يعني تني لما يجي الله أبو ألو تيتي جلي تغيب ما هي علي يعني تطيو كاتيا جم فقيت قمك تلاق أتو تيتي بلغ من يمعنا أتو تيتي بلغ من يمعنا تيمي أقاقا